يكون عبرة لمن يعتبر. خليه انا نهاري خبحب كيف انتي ولا اختي تخرج في الشارع حبها راسها الفوق، مش كيما قالوا لي كان جيت تمشي راس كله طارك ما ليتوش. مش صحيح، انا مرأة نمشي وراسي الفوق، ما عندي علاش نمشي راسي الفوق.